ازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر

القدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

0: الله الرحمن الرحيم
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات

تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل

كل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذابا

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله

لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wal shafi wal watri wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب

0: مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين

0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له

ترى الكرام والقطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا

يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها

تحسبنكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا

من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإذا قرئ القرآن

0: رضي الله عنه أنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل، أو قال الجذع في عين نفسه. رواه أحمد في الزهد والبخاري في الأدب المفرد، وإسناده صحيح، وروي مرفوعا ولا يثبت.
1: وفيه أيضا أن مما يحمي العبد من الولوغ في مستنقع العيوب ذكر الأخوة الدينية، فمن عرف أن من أراد عيبه هو أخ له في الإسلام تحفظ من ذكر عيبه. وإذا ضعفت الأخوة الدينية بين المسلمين ابتغى بعضهم عيوب بعض، وهذه الحال الواقعة اليوم. فإن آصرة الأخوة الدينية لما ضعفت في قلوب الناس ومن جملتهم طلاب العلم صار بعضهم يبتغي كشف عيب إخوانه، ولو كان ولاؤه لهم بالأخوة الدينية قويا لعرف أن هذه العيوب عورات المسلمين، وأن العورات تستر ولا تفسر، فلا تفضح ويكشف عنها. فإذا قويت الأخوة الدينية في القلب امتنع العبد من التشهير بعيوب الناس والقيام على تتبعها، لأنه يؤلمه ما يقعون فيه من عيب، ولا يجد قلبه فرحا بصدور هذا العيب من فلان ليجعله جسرا يرفع به نفسه ويخفض به غيره. وهذا داء عظيم استعرض في طلاب العلم، منشأه ضعف الأخوة الدينية، لأن الناس اليوم تحت ضغط المادية صارت من روابطهم النفعية، فإذا صار بعضهم ينفع بعضا يقوم له بما يريد، وإذا كان لا ينفعه صار يقوم له بما يضره. فإذا وجدت هذه النفعية انقلبت العيوب مناقب، والرذائل فضائل، والنقائص كمالات. وإذا لم يوجد نفع صار الكمال نقصا والفضيلة رذيلة، وهذا شر عظيم فشى في طلاب العلم. وما أوسع ما تجده من مدح بعضهم بعضا وثناء بعضهم على بعض، كل ذلك برابطة نفعية. وأعظم شيء في القبح أن تكون تلك النفعية تحت ستار نصر الشرع والسنة، فإن الشرع والسنة لا ينصران إلا بالشرع والسنة. ومن ظن أن هذه الروابط التي ينتفع بها هؤلاء وهؤلاء تمكنهم من نصر الشرع والسنة فهيهات هيهات، فإن الناصرين السنة والشرع هم الأخفياء الأتقياء الذين يجعلون رابطتهم مع الخلق ما يحبه الله ويرضاه، فهم يحبون كل أحد من المسلمين ولو لم يصل إليه نفع منهم، بل من صدقهم في دينهم أنه لو أرادهم أحد بسوء لم يريدوه هم بسوء، لأنهم عباد لله فليسوا عبادا للمناصب ولا للرئاسات ولا للشارات ولا للشهادات. ينبغي أن يحذر طالب العلم من هذا البلاء العظيم الذي فشى، وأن لا يستملئه تحت حبائل شيطانية تزين له زخرفا من الباطل، وأن يسير بسيرة من مضى من أهل العلم والفضل والسنة والاقتداء. فالكمالات التي كانوا عليها هي التي وقت الشرور الكثيرة، ومن أعظمها الأخوة الصادقة بينهم في الله. ولم يكن من شرط أخوتهم أن يعرف فلان فلانا، أو أن يزور فلان فلانا، أو أن يمدح فلان فلانا، لكن كان شرط أخوتهم أن من كان على الأثر فهو على الطريق، وإن لم يروا فإذا لم يسمعوا عنه إلا خيرا ولم يعرفوا عنه إلا خيرا جعلوه من أهل الخير.
2: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الغر الميامين، الصادقين الصالحين العالمين. وبعد، فإن من هدايات كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في الآية الأولى بيان المدارج التي يتدرج بها الشيطان مع الإنسان لإغوائه وإبعاده عن دين الرحمن، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في صدر هذه الآية أن اتباع دين الحق واتباع ذكر الله يحفظ دين الإنسان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم بيّن أن الذين انحرفوا من أهل الكتاب انحرفوا بثلاثة مدارج. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذا الأول. إذن بعد أمدهم وعهدهم بذكر الله والعلم الحق، صاروا ما يحضرون مجالس العلم ومجالس ذكر الله تبارك وتعالى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لاحظوا: وكثير منهم فاسقون. فالإنسان يتحول من صالح إلى فاسق. أول مدرج يقع فيه أنه يبتعد عن حلقات العلم الشرعي، لا يحضرها، أو قد يتكبر عنها، أو قد يستهزئ بذلك، أو يستهين فيقسو قلبه، لأنه بعد عن السبب الذي يحييه فيقسو قلبه. والثالثة فيكون من الفاسقين حينئذ. كل إنسان انحرف عن العلم الشرعي وحلقات العلم وحلقات الذكر، هذه طرق ثلاثة التي يصل إليها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى: مناسبة هذه الآية للآية السابقة أنه كما أن الأرض تحيا بالماء بعد أن تكون قاسية، أرض طينية ترابية إذا بعد عهدها بالماء تتصلب كالحجارة القوية، فإذا نزل الماء أحياها فأنبتت وربت، أي أنبتت من كل زوج بهيج من النباتات. فكذلك قلب الإنسان إذا بعد عهده بسقيه بكلام الرحمن وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا القلب يقسو، وإذا كان القلب قاسيا كان أسرع استعدادا لأن يباشر أسباب الفسق والانحراف. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواني. عصمني الله تبارك وتعالى من قسوة القلوب، صلى الله عليه وسلم الرحمة في قلوبنا، يهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا بكلامه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.

لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز

بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله.

0: ظهر سلة.
1: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
2: Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.

0: كتاب الإيمان الباب العاشر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
1: Dari Anas radhiyallahu taala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya ayahnya dan seluruh manusia.

0: كتاب الإيمان الباب الثاني عشر باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق
1: Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda empat sifat seseorang yang memilikinya maka dia seorang munafik sejati dan barang siapa memiliki satu sifat saja maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya jika berbicara dia berdusta jika berjanji dia berkhianat jika bermusuhan dia curang adapun dalam lafaz hadis Sufyan jika dia memiliki salah satu sifat itu maka dia memiliki sifat kemunafikan

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: عن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

العزيز الحكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من

للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.

العزيز الحكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين

أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

وَهُمُ الْخَلَقَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك

الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

ولتسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء

الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل

0: ليغفره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان يرمي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، أتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء، ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء هنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سننبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. فلا تجهز للوضوء، أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبة الشعر، هنا منبة الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل، ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء، نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا الماء جيد. أبدأ بسم الله، أغسل كفين، أتنبه إلى الاعتكاف، وأنا أغسل كفين الآن لو تلاحظوني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا الإنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث رقيق قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لكن يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد، هذا خطأ بخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا.
الصلاة التفسير. ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة وأعيدها مرة ثانية. تمضمضت يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف ثم نثرت بيدي اليسرى. هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر لليسرى. ثم بعد ذلك يأتي رسم الوجه. نفس الشيء نفتح الماء قليلا نملأ اليدين بالماء ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي. أعيدها مرة ثانية أو هي ثلاث مرات في الأصل. هذه الثانية هذه الثالثة هكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي غسلت الوجه جميع الوجه غسل بدون تكلف ومرت اليد على جميع. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا وهذا خطأ. وإما لابد أن تمر اليدان على الجانبين بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين نبدأ باليمنى وهي السنة هكذا الماء أيضا هكذا هذه الثانية وهذه الثالثة. ويوجد طريقة ثانية وهي هكذا نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء أخذه وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق أي من هنا إلى المرافق ولا بد أن تمسح اليد كاملة هكذا تمسح وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة هكذا هي سنة التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء لكن السنة الإنسان يدلك يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء الماء قليل وهكذا طريقة

جائز، لكن الأفضل السباب المدخ والإبهام من الخارج بحيث مسحت الأذنين، بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخير بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب عليه من تبريد أو ما شابه ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة، كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى، ثم بعد ذلك هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذه الثالثة، ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلي الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. تبقى من وجهها اللحية، من كانت لحيته كثة، أنا لحيتي خفيفة، من كانت لحيته كثة يأخذها كذا بيده الماء، ثم يدخله تحت حركه هكذا يغسل اللحية، خشيت أن يكون الماء لم يصل إلى حيث يخلل اللحية بهذه الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

flood us with you. Yes, Samuel. Abi, Sami, Sami. Kenapa sulit, Samuel? Abi, Ula. Abi, Samuel. Abi, Sami. Lalu, Sarasi. Yahabat. Yahabat. Tumal Uzunan. Al-An Rasul Adamin. Abi, Ula. هذه الثانية هذه الثالثة الآن هذا اليسرى هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة الآن أخلي اللحية وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز يجوز أن أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها وهي رأى أن يتساقط الماء لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث تخرج خطايا من فيه تخرج خطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره تخرج خطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره وكذلك الشعر وكذلك الرجلين وهكذا أكون قد أتممت الوضوء وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمر وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء وهذا خلاف

السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء، إذ ليست من أعضاء الوضوء وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها. وإن شاء الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا، وهذا أيضا جائز. وحتى لا أضيع الفرصة الآن سأتوضأ مرة مرة. بسم الله، وسنسرع كم هو يعني بسيط وسهل. بسم الله.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

الحاجه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ad-du'a'u 'inda al-faraghi min at-ta'am.
3: Doa selesai makan.
2: Yaqul: Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
2: Wa yaqul: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
3: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
1: Cahaya Sunnah.
4: An Aisyah ummul mu'minin annaha qalat: Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh, thumma hubbiba ilayhi al-khala', وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني.

خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بأن

خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعادي

لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

الصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. بسم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين

المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدة

استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر

بعير ذلك كيل يسير قال أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم

تفجع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله

فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مس

0: واجعلني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.